0: ساعت تفلو دوك بسر دوك و ستاون اوفس بحال لسا بوس ملون مورغان وولن I had some help فوق بي اويك جاي من ترن من عروينا دلودو on بي بريكفست بونجو كبيرة فوشرين غراد انبرا بحال لسا دالوقت نكمبلو بكتر من الكبار
1: دي جاس خانة دالودو
0: فيرو فيرو ام فاتي تفيت تفيت ليسي اش تبي فير ام مالي تحالتا و ليسي كم فراكي صاحو و تفيتو ام بيش نحوس اكتر السايف قبلو بكتر دالوقت كندريك لامار سيزا برونو مارس جايين بونجو This is Bay Breakfast With Jamie, Taryn and Wayne Love at first sight First date First kiss First time you met the parents First dance Now you're looking for your first home Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
2: Here I do unfollow the one to update. Le, bżon 100 grams protein. Min fej se tibda? Mil bajt. Tfaqqa 2, 3, 5, 3 ġunijħor. 10, 12, plat. Uwiħor 14, 17, 17 il-bajda, 3 ġunijiet u l-kċina ġiet froġa. Jew, jiprofa benna pro milk plus. 100 grams protein, kem tiftaħ il-fridġ?
3: Għandek bżon rigal fl-axħar minuta? Jew inkella xi television ġdid? Klik, jagħmilhielek faċli. Fittex dak li trid? Klik jibatulek l-istess ġurnata. U tinkwetax. Klik jieħdu s-sit l-installazzjoni wkoll. Kif ngħidu aħna, din hija l-wieda ta' klik.
4: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
5: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.

طلعت Ray the Cat Where is my husband ومنافسك وسوادة برو واحدة من اللي اكتر فريقت لينا كدية انو متى شاعت من صحابي عملا ليش كومبراسيونيت نرى داق شي ارتيكلو كل online يا متى تبعث لهم مساج per esempio يعملوا literalment 30 40 بش فورسي الوجبوك داك التيب لي سامتا اي وجبوك لقص بس تكون تاف شي تكون عطي لهم انت في المساج داس كم تكوني لك اللي باتو يون قلا اك نبدأ نايد رومينا الله عرسي جفيري شهاجة جفيري ونبات لكم اللينونا هالش كيكو مش نلحق جفيري تال بزا وشارتو نيس literalment عندي مين ينا جري وجبني جيما ورا لنكم باتلو المساج وفيرا نهارا اينا فوق دل فريت Uff, il-maniġi. Pero kuk l-insaqsini l-ek inti u koll dej u gdara affarijieti jonke la forsi inti u għed minn dawk u koll li d-dum ġimma ma tuġeb messaċ fuq Facebook, per eżempju. E bat l-naqra WhatsApp 99-0897 u għoblu l-argumentaw minn emmek. 1, 2,

كبيرة باكي هيل وانك ديفيد جيتا ذا كات ريمبر وما نفسه كونش تسمع انتي فنوكتر كمين اللوم كان الفينالي وكل ذا الكومبيليسيوني تا برونو مارز وعلي الشارلي واركون ننا يدرك بشتبات لنا شيء في واتساب عزينا الفيناليستي تانا ويكتر كمين دالو دو بي بريكفست مع جيمي تارنو وين ربحنا داك البار بليتي اللول يولي جي جوا ميلان بارتي من رومانتيك تور تا برونو مارز بالفلايتس اكوموديشن وانك ستاديوم تيكتس كومبلتا من بشي عليك وانك عاشات من صحابك دي قال هور ما تقول هات وما استاينش نبدو قال من ربح اوفيامنت الجورنات بموت عيار بارا كنتي فورس مار نشر اكثر بها للجرير نشوفو نقرا مساجي مش خزينو كل فوق واتساب بيت بدو تايدو لما ينقات مربح جايين نقرا ابزاش تبزاش سنكونا اكتر كومبريسيونيت كبار المطول الشار تا جونيو كل اجبري سنة هراسك احنا كون استاو لترالمنت الربح وجهاجة الكل هات تفهمني بلا مونتا كومبريسيونيت اللي تكونا كل شهر ايا نايدو ليك اتنبروفاو ناملو اجبري ستيتيوند عليك نريسا من بي مطول الجورنات كلها

0: وجينا حنا على مع دومينيك فايك وايت كيس في 97 بي دا كان كلش من نهاتي هاي هذا في الوضو يرجي يتورنا البي بريكفست مع جيمي تيرين وين وين وين تنا جرون تكلمو هذا الاستسخين بين السبع والعشرة تشاو تشاو الليل طيب
1: The home for hit music in Malta. Yo, baby, rock with me. Feel the need? The need for speed?
2: I feel the need for speed.
1: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
3: There are no points for second place.
1: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
4: I am dangerous.
1: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
5: It's heating up in Malta and Gozo.